أمواج كتحاول تخفي داك الدموع اللي سال الفضل. هذه هي السعادة اللي بعنا ليكم، وهذه هي الضيافة اللي نحتضنكم في هذا العالم. الوطن ديالكم كنشوفو كل يوم مع خطوة.